0: Bank. Values you can bank on.
1: وملي اعتذار حيبقى يكون لجورناتا مسخف مش حزين فين حيكون لنقرا ريه لمولاو وكل تمبراتورة 23 جراد سلسيوس في يوم بعد بالليل هنوصل نقرا بارت مش حزين عشان تنزل على 10.
2: Listening to Cheska
0: 4 till 7 at the weekend.

الكبار اللي زغرس ما يتبيع تا بيونسي بريك ماي سول فوق بي وبالموت المعتاد انه قربوا المادرز داي وكل اللي هو بحال هذا اسا وهنعيد لكم الفيريتا ينا عدني ما بريبارايت شينا لهذا يجفيري وافهم هنعيد لك الفيريتا وكل اللي انسيت لي مادرز داي كان دالويكند وكل نحسب بلا رجال وكارت هتسبتش عمي مسكينة وانتي عندك شي بيانيات على مادرز داي على هذا بات لنقرا فوق 9900-897 هاللي يعني دو فورسي تعطيني نقرا شي ايديات وكل